wallahu yalla bima ta'maluna lepp lu ngeen def alim ku ko xam la mom suñu borom subhanahu wa ta'ala lillahi yalla mom ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ard mom li suuf lepp wa in tubdu sunen feyale ma fi anfusikum li ci seeni xalaat aw tukhfuhu wala ngeen nebruko yuhasibukum bihi Allah yalla da len ci regle saabu ni ñu alku ne yi mo tax la wan dal na wacc wala bok amul rasul li tax amul rasul wacc wa in tubdu bu ngeen feñale ma fi anfusikum li ngeen di xalat nek seen bir xalat aw tukhfuhu wala ngeen nebruko yuhasibukum bihi Allah yalla da len ci regle sabe ne a ñoom ñepp deysaan ñu febar kay la nañ ñi soor ñi ñew mastuti mbokk yi xol leen li ñi xalaat buñ jall doon rek la fuñ jëm leele nga xalaat taw bo xamni ci biir mbolo bi boko waxon ay dalal fi jëlé dede leele mu tax sabe daal di febar neysaan yalla wacce amana rasul fayaghfiru yalla taale limay shaaw ko ko neex mu bal ko wa ya'zibu mugal may shaaw ko ko neex kon dina metti lol neesan muna sabe da ñew ci yonte bi ne ko kullifna min al-a'mal ma nuti'u as-salatu was-siyamu wal-jihadu wal-hajj وقد انزلت عليك هذه الايه ولا نطيقها ينت بي صابي نكو نون داي يالا دانا نيو سانت لي ني مان جولي و جهاد ادب دي دي مان نكو من واو من واي تاي دي دي واخنا لي ني مانو تاي واخنا لي مانو دي ينت بي نان أتريدون أن تقولوا كما قال الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا من أيين صحابي دين بك وقت لا يهود وقت دقنا يالا لي وقت واي موين قولوا سمعنا وعطانا دقنا وقت دقنا تتقنا من ذلك وقت يالا لدي وقت آي جي من وقت سمعنا وعطانا يالا لدي وقت آمن رسول بما انزل اليه من ربي والمؤمنون لما لن سانت گم گين کو لو تا اي جي وات يونت بي نانا بوكو جانغي گودي رك جيرتول گاي جانغال لين اسو گودي نني امان رسول بام جيا يونت بي نانا دوينا سوك سوك سوك ليموغا تبارك الله ليموغا سب بوب ليموغا سي نيب ليموغا كرگا موم امان رسول وا تي اي ييغا خامني ay werd la ko gaay defon saaba yi ci la bok aamana gemna ar rasul yunus bi bima unzila ilayhi li wacce ci mom mi rabbi joge ci borom moy alquran wal mu'minun ñi gem yalla it gem nañ ko kullun kep ci ñu am aamana billahi gem na yalla wa malaikatihi gem malaakami wa kutubihi gem terimi wa rusulihi gam yonentam bi ñom nenañu la nu farriqu duñu takale bayna ahadin digante kenn mir rusulihi ci yonentam bi wa qalu nenañu sax day sami'na degg nañu li nga wax yow yalla wa ata'na ci top nan ko degg la yonentam bi di la ci ndari wax qufranaka sa njegal lañuy sakku rabbana yusni borom wa ilayka yaw al-masir moy mujj la ngeen xamni yeen sahaba yi ak yonenti bi ak ñu gëm yi la yukallifu llahu yalla ñu tek nafsan ben bakkan illa wus'aha ludul lo xamne li lum atal la